0: شوف اللي كيلومتري كيلومتري سالي كيلومتري كيلومتري شوف داك السي محمد مولد الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra.